الأحداث النشاطات ونسمع صوتهم بهاشتاغ طلاب، نكتشف أصل الأشياء ونحكيها بالعربي كل يوم أحد وثلاثاء وخميس من 8 إلى 9 صباحا من AYBFM 101.5 بالعربي. بداية مختلفة الكل صباح.

0: في العيد تشرق الأرواح قبل الشمس، وتقدم القهوة مع الحب، وتعانق الأمهات كما لو إن الزمن توقف. عيد الأضحى وطن من دفء لا يغادر القلب. عيد أضحى مبارك.
1: AYBFM 101.5

0: أصدق التهاني بمناسبة عيد الأضحى المبارك، عادها الله عليكم أعواما عديدة.
1: AUIB FM. On this holy occasion, may you be filled with happiness and may every step of your journey through life be blessed by Allah. Eid Mubarak.

0: أجمل التهاني وأصدق الأماني. بعيد سعيد من UIBFM.
1: العيد هل فرحته لما الشمل في

أدام الله عليكم بهجة الأعياد بقرب من تحبون، كل عام وأنتم بخير. أي بي اف ام 101.5.

عيد الأضحى مشاعر محبة تملي القلوب، ولمة أهل تروي الروح، ضحكة طفل عطايا تهدى، وقلوب تفيض بالمحبة. عيد وخلي الخير يسبق أخطاك. وياكم دائما UIBFM 101.5 صوت العيد والفرح. عيدكم مبارك.

الساعة مو بس وقت، هي بداية قصة اليوم. ساعة تغير مفهومك عن الصباح، تجمع أفكارك، تفتح أفاقك وتخليك تبدي يومك بطاقة وأمل. المعرفة، الترفيه، الأخبار والنقاشات اللي تهمك، ومن الحرم الجامعي الأحداث النشاطات، ونسمع صوتهم بهاشتاك طلاب، نكتشف أصل الأشياء ونحكيها بالعربي. كل يوم أحد وثلاثاء وخميس من 8 إلى 9 صباحا من AYBFM 101.5 بالعربي. بداية مختلفة، الكل صباح.

0: مام and سهاد, what are you celebrating?
1: نحتفل بعيد الأضحى وهذه هي أجواء.
0: Eid al-Adha? What's that?
2: Eid al-Adha is a special time for Muslims around the world. It celebrates the obedience that Ibrahim practiced towards God.
1: أكيد هو يوم مميز للعائلة وللأحبة يتجمعون ويحتفلون به.
0: Wow, it sounds festive. And what's that amazing smell?
1: هذه الكليتشة, تحب تجربها؟
0: This is delicious. What exactly is kletcha?
2: Kletcha is a traditional Iraqi sweet made from walnuts, shredded coconut, and the most important ingredient, tamar.
0: Tamar. That means dates in English, right?
2: Yes, dates.
0: And Suhad, what are you carrying over there to the neighbor's house?
1: الضحية. وبعيد الأضحى بعض العوائل تضحي بالأنعام وتقدمها للفقراء وللمحتاجين بالذات.
2: Suhad, why don't you tell Arnaldo what Eid al-Adha really means?
1: عيد الأضحى هو مناسبة مميزة تجمع المسلمين ويسموه بسبب الضحية ووقت ذبح الضحية أيضا واللي هو الضحى بعد صلاة العيد.
2: Hey Arnaldo, why don't you stay and celebrate with us?
1: أكيد Arnaldo شاركنا ورح يكون العيد مميز بوجودك.
0: Wow, thanks guys, my first Eid al-Adha celebration.
2: AUIB FM wishes you a very happy Eid.

0: أصدق التهاني بمناسبة عيد الأضحى المبارك، عاده الله عليكم أعواما عديدة.
1: AUIB FM. On this holy occasion, may you be filled with happiness and may every step of your journey through life be blessed by Allah. Eid Mubarak.

0: مام اند سهاد، وير ار يو سيلبريتينج؟
1: نحتفل بعيد الاضحى وهذه هي اجواءه.
0: عيد الاضحى؟ واتس ذات؟
2: عيد الاضحى از ا سبيشال تايم فور مسلمز اراوند ذا وورلد. It celebrates the obedience that Ibrahim practiced towards God.
1: أكيد هو يوم مميز للعائلة وللأحبة يتجمعون ويحتفلون به.
0: Wow, it sounds festive. And what's that amazing smell?
1: هذه الكليتشة، تحب تجربها؟
0: This is delicious. What exactly is kletcha?
2: Kletcha is a traditional Iraqi sweet made from walnuts, shredded coconut, and the most important ingredient, tamar.
0: Tamar. That means dates in English, right?
2: Yes, dates.
0: And Suhad, what are you carrying over there to the neighbor's house?
1: الضحية. وبعيد الأضحى بعض العوائل تضحي بالأنعام وتقدمها للفقراء وللمحتاجين بالذات.
2: Suhad, why don't you tell Arnaldo what Eid al-Adha really means?
1: عيد الأضحى هو مناسبة مميزة تجمع المسلمين ويسموه بسبب الضحية ووقت ذبح الضحية أيضا واللي هو الضحى بعد صلاة العيد.
2: Hey Arnaldo, why don't you stay and celebrate with us?
1: أكيد Arnaldo شاركنا ورح يكون العيد مميز بوجودك.
0: Wow, thanks guys, my first Eid al-Adha celebration.
2: AUIB FM wishes you a very happy Eid.

فرحة العيد لا تكتمل إلا بوجودكم. وبهجة العيد لا تحلو إلا بقربكم. AUIB FM 101.5.

الساعة مو بس وقت، هي بداية قصة اليوم. ساعة تغير مفهومك عن الصباح، تجمع أفكارك، تفتح آفاقك وتخليك تبدي يومك بطاقة وأمل. المعرفة، الترفيه، الأخبار والنقاشات اللي تهمك، ومن الحرم الجامعي الأحداث النشاطات، ونسمع صوتهم بهاشتاك طلاب، نكتشف أصل الأشياء ونحكيها بالعربي. كل يوم أحد وثلاثاء وخميس من 8 إلى 9 صباحا من AYBFM 101.5 بالعربي. بداية مختلفة الكل صباح.

0: أجمل التهاني وأصدق الأماني بعيد سعيد من AUIBFM.
1: العيد هل فرحته لما الشمل في جيه.

راحت البال منو منا ما يحب يحصلها، وإذا ردتها فحاول تتقبل الواقع وتحكم عواطفك ولا تحكم بسرعة على الناس، وحاول لا تعتمد على الآخرين حتى تحصل سعادتك. أما إذا شفت ناس عندها خصومات أو شجارات بلا فايدة لا تشارك بيها وتستهلك طاقتك. ويبقى شيء مهم أنه تعتني بصحتك النفسية.

عيد الأضحى مشاعر محبة تملي القلوب، ولمة أهل تروي الروح، ضحكة طفل عطايا تهدى، وقلوب تفيض بالمحبة. عيد وخلي الخير يسبق أخطاك. وياكم دائما AYBFM 101.5، صوت العيد والفرح. عيدكم مبارك.

الساعة مو بس وقت، هي بداية قصة اليوم. ساعة تغير مفهومك عن الصباح، تجمع أفكارك، تفتح آفاقك وتخليك تبدي يومك بطاقة وأمل. المعرفة، الترفيه، الأخبار والنقاشات اللي تهمك، ومن الحرم الجامعي الأحداث النشاطات، ونسمع صوتهم بهاشتاك طلاب، نكتشف أصل الأشياء ونحكيها بالعربي. كل يوم أحد وثلاثاء وخميس من 8 إلى 9 صباحا من AYBFM 101.5 بالعربي. بداية مختلفة الكل صباح.

0: العيد سافج رية ونفوس طيبة أضحية ربنا من الرحمة وعادات معنا على الفرح والبركة.
1: كل عام وأنتم بألف خير.
0: عيدكم طاعة وسعادة. عيد أضحى مبارك من AYFM 101.5.

شي تشتكي منه النساء بالعراق غسل المعدة. وخلينا نذكر أنه بعد ما تتهرب منها حاولوا أنه تعتمد لأن هي جلسة إرخاء مجاني. آخر الدراسات أكدت أنه غسل المعدة يقلل مستويات التوتر بنسبة 27%، نعم، ويزيد الإلهام بنسبة 25%. وقالوا أنه أنت من تلامي المي وريحة الصابون راح تخلي الدماغ بحالة يقظنية تشبه اليوغا، وهذا راح يحول غسيل المعين من مهمة مملة ومتعبة بالنسبة للنساء إلى فعالة حتى تفرغ شحنات الغضب والضغط النفسي اللي تراكم عليها خلال اليوم.

والعيد، حيث الضحكة أجمل من القصيدة، وحيث اجتماعنا على مائدة واحدة يشبه لوحة من الجنة. عيد الأضحى لحظة خالدة من عمر لا ينسى. عيد أضحى مبارك.

0: أصدق التهاني بمناسبة عيد الأضحى المبارك، عادها الله عليكم أعواما عديدة.
1: AUIB FM. On this holy occasion, may you be filled with happiness and may every step of your journey through life be blessed by Allah. Eid Mubarak.

سعيدة ليجمعنا في أطيب لقاء مع الأحباء والأهل والأصدقاء. دامت أيامكم أعياداً ومسرات. أيو آي بي.

سلامتك بالشارع هي مسؤوليتك، فلما تعبر الطريق حاول تتوقف للحظة، شوف اليمنى واليسرى وبعدها أعبر الشارع إذا كان الطريق خالي أو آمن. التزامك بإشارات المرور هو مو مجرد قانون، هي وسيلة تحمي بيها حياتك وتنطي شعور الأمان بكل خطوة.

0: العيد صلاة فجرية ونفوس طيبة، أضحية تقربنا من الرحمة وعادات تجمعنا على الفرح والبركة.
1: كل عام وأنتم بألف خير
0: وعيدكم طاعة وسعادة. عيد أضحى مبارك من AYBFM 101.5.

الساعة مو بس وقت، هي بداية قصة اليوم. ساعة تغير مفهومك عن الصباح، تجمع أفكارك، تفتح أفاقك وتخليك تبدي يومك بطاقة وأمل. المعرفة، الترفيه، الأخبار والنقاشات اللي تهمك، ومن الحرم الجامعي الأحداث النشاطات، ونسمع صوتهم بهاشتاك طلاب، نكتشف أصل الأشياء ونحكيها بالعربي. كل يوم أحد وثلاثاء وخميس من 8 إلى 9 صباحا من AYBFM 101.5 بالعربي. بداية مختلفة الكل صباح.

عيد الأضحى مشاعر محبة تملي القلوب، ولمة أهل تروي الروح، ضحكة طفل عطايا تهدى، وقلوب تفيض بالمحبة. عيد وخلي الخير يسبق أخطاك. وياكم دائما UIBFM 101.5 صوت العيد والفرح. عيدكم مبارك.

0: أصدق التهاني بمناسبة عيد الأضحى المبارك، عادها الله عليكم أعواما عديدة.
1: AUIB FM. On this holy occasion, may you be filled with happiness and may every step of your journey through life be blessed by Allah. Eid Mubarak.

شرط تعرف كل شي بهذه الحياة. الحكمة أنه تعرف شو وقت تحكي، شو وقت تسكت، وشو وقت تسمع. والأشخاص الحكماء غالباً يعيشون حياة أكثر اتزاناً ورضا، وهذه الحياة مو سباق لمعرفة كل شي، هي فن اختيار اللحظة المناسبة لكل شي بيها. وقبل ما تاخذ قرار أو تقول كلمة، حاول تاخذ لحظة تفكر بيها، هذا الوقت مناسب وهذا الأسلوب جيد حتى تكون ناجح باختياراتك وأيضاً بحياتك. فالنجاح الحقيقي أحياناً يكون بالصمت والانتظار، مو بالسرعة والاستعجال.

0: أصدق التهاني بمناسبة عيد الأضحى المبارك، عادها الله عليكم أعواما عديدة.
1: AUIB FM. On this holy occasion, may you be filled with happiness and may every step of your journey through life be blessed by Allah. Eid Mubarak.

0: أصدق التهاني بمناسبة عيد الأضحى المبارك، عاده الله عليكم أعواما عديدة.
1: AUIB FM. On this holy occasion, may you be filled with happiness and may every step of your journey through life be blessed by Allah. Eid Mubarak.

جعل الله فرحتكم عادة وقلوبكم للسعد معتادة. عيدكم مبارك. IUIB FM 101.5.

والعيد، حيث الضحكة أجمل من القصيدة، وحيث اجتماعنا على مائدة واحدة يشبه لوحة من الجنة. عيد الأضحى لحظة خالدة من عمر لا ينسى. عيد أضحى مبارك.

عيد الأضحى مشاعر محبة تملي القلوب، ولمة أهل تروي الروح، ضحكة طفل عطايا تهدى، وقلوب تفيض بالمحبة. عيد وخلي الخير يسبق أخطاك. وياكم دائما UIBFM 101.5 صوت العيد والفرح. عيدكم مبارك.

العين هي نافذتك لهذا العالم، وبزمن الشاشات صارت الراحة البصرية ضرورة مرفهية، فأخذ استراحة كل 20 دقيقة وأنت مستخدم هذه الأجهزة، وحاول تسوي تمرين بسيط، ضعه على نقطة بعيدة لـ20 ثانية حتى تخفف من الإجهاد البصري. ونصيحتنا أنه الإضاءة جيدة وأنت تقرأ أو تشتغل راح تحمي عينك من التعب وتنطيك رؤية أكثر وضوح وراحة. غير هذا اتبع اللي ذكرناه.

الساعة مو بس وقت، هي بداية قصة اليوم. ساعة تغير مفهومك عن الصباح، تجمع أفكارك، تفتح أفاقك، وتخليك تبدي يومك بطاقة وأمل. المعرفة، الترفيه، الأخبار والنقاشات اللي تهمك، ومن الحرم الجامعي الأحداث النشاطات، ونسمع صوتهم بهاشتاك طلاب، نكتشف أصل الأشياء ونحكيها بالعربي. كل يوم أحد وثلاثاء وخميس من 8 إلى 9 صباحا من AYBFM 101.5 بالعربي. بداية مختلفة الكل صباح.

0: في العيد تشرق الأرواح قبل الشمس، وتقدم القهوة مع الحب، وتعانق الأمهات كما لو إن الزمن توقف. عيد الأضحى وطن من دفء لا يغادر القلب. عيد أضحى مبارك.
1: AYBFM 101.5.

عيد الأضحى مشاعر محبة تملي القلوب، ولمة أهل تروي الروح، ضحكة طفل عطايا تهدى وقلوب تفيض بالمحبة. عيد وخلي الخير يسبق أخطاك. وياكم دائما AYBFM 101.5 صوت العيد والفرح. عيدكم مبارك.

فرحة العيد لا تكتمل إلا بوجودكم. وبهجة العيد لا تحلو إلا بقربكم. AUIB FM 101.5.

انتبه لطريقة كلامك ويا نفسك، فإذا أنت قسيت على نفسك زايد راح تستهلك طاقتك قبل لا توصل. فبدل ما تقول أني دائما أفشل، جرب تقول هذه تجربة تعلمت منها. فالفرق بالكلمات راح يصنع فرق بالنتائج، لأن عقلك راح يصدق اللي تكرره من كلام على نفسك.

0: أصدق التهاني بمناسبة عيد الأضحى المبارك، عادها الله عليكم أعواما عديدة.
1: AUIB FM. On this holy occasion, may you be filled with happiness and may every step of your journey through life be blessed by Allah. Eid Mubarak.

حق التهاني بمناسبة عيد الأضحى المبارك، أعادها الله عليكم أعواما عديدة. أيو آي بي أف

أقدم الألواح اللي انكتبت بالطريقة المسمارية يسموها البرتو المسمارية، وكانت تتناول موضوعات مختلفة مثل معركة، فيضان وملكة، بس يقولون بمرحلة متقدمة صارت تضم نوع آخر من المواضيع، مثلاً البحث عن الخلود ومعنى الحياة وإرادة الآلهة وغيرها من الأمور. وبحلول منتصف الألفية الثالثة قبل الميلاد بدت الكتابة المسمارية اللي كانت تنكتب على الألواح الطينية تصير بمثابة وثائق خاصة للعديد من نواحي حياة الإنسان، ومنها الاقتصادية، الدينية، السياسية، الأدبية وحتى العلمية. Disco. X on the

0: العيد صلاة فجرية ونفوس طيبة، أضحية تقربنا من الرحمة وعادات تجمعنا على الفرح والبركة.
1: كل عام وأنتم بألف خير
0: وعيدكم طاعة وسعادة. عيد أضحى مبارك من AYBFM 101.5.

حتى تكون ناجح بأي مجال، أي تخصص أو أي شيء تريد توصل له، خلي الأهداف واضحة قدامك أو اكتبها وصنفها حسب أهميتها. ركز على الأولويات حتى تكون أكثر إنتاجية، وحول يومك من مجرد وقت يمر لسلسلة خطوات عملية تقربك من أحلامك خطوة بخطوة.

0: سعيدة ليجمعنا في أطيب لقاء مع الأحباء والأهل والأصدقاء. دامت أيامكم أعياداً ومسرات. AUIB FM.
1: Oh, misty eye of the mountain below.

عيد الأضحى مشاعر محبة تملي القلوب، ولمة أهل تروي الروح، ضحكة طفل عطايا تهدى وقلوب تفيض بالمحبة. عيد وخلي الخير يسبق أخطاك. وياكم دائما AYBFM 101.5 صوت العيد والفرح. عيدكم مبارك.

عيد الأضحى مشاعر محبة تملي القلوب، ولمة أهل تروي الروح، ضحكة طفل عطايا تهدى وقلوب تفيض بالمحبة. عيد وخلي الخير يسبق أخطاك. وياكم دائما AYBFM 101.5 صوت العيد والفرح. عيدكم مبارك.

الساعة مو بس وقت، هي بداية قصة اليوم. ساعة تغير مفهومك عن الصباح، تجمع أفكارك، تفتح آفاقك وتخليك تبدي يومك بطاقة وأمل. المعرفة، الترفيه، الأخبار والنقاشات اللي تهمك، ومن الحرم الجامعي الأحداث النشاطات، ونسمع صوتهم بهاشتاج طلاب، نكتشف أصل الأشياء ونحكيها بالعربي. كل يوم أحد وثلاثاء وخميس من 8 إلى 9 صباحا من AYBFM 101.5 بالعربي. بداية مختلفة الكل صباح.

بكل هذه الانشغالات وبكل هذه الأمور اللي تصير من حولك، خلي نفسك وقت للهدوء وللتفكير، حتى لو 5 دقائق يومياً بعيداً عن الهواتف وعن الشاشة، لأن راح تساعد نفسك ترتب الأفكار وتقلل من التوتر. يعني هذا الضغط وهاي الأمور اللي تقلقك تزعجك تقدر تتخلص منها من ترتب أفكارك بطريقة صحيحة وأنت ويا نفسك بهدوء. لا تنسى تبتعد عن المقارنات بالآخرين واحمي نفسك بزيادة الرضا.

0: I remember you was conflicted, misusing your influence.
1: أصدق التهاني بمناسبة عيد الأضحى المبارك، أعاده الله عليكم أعواماً عديدة. أيو أي بي

عيد الأضحى مشاعر محبة تملي القلوب، ولمة أهل تروي الروح، ضحكة طفل عطايا تهدى، وقلوب تفيض بالمحبة. عيد وخلي الخير يسبق أخطاك. وياكم دائما AYBFM 101.5 صوت العيد والفرح. عيدكم مبارك.

الكبد هو مصنع الكيمياء الحيوية بالجسم، يحول الطعام لطاقة ويخلص الجسم من السموم ويصنع بروتينات أساسية للبقاء على قيد الحياة. فحاول تحافظ على الكبد بتجنب الأطعمة الدهنية وكل ما يسبب له أي ضرر.

والعيد، حيث الضحكة أجمل من القصيدة، وحيث اجتماعنا على مائدة واحدة يشبه لوحة من الجنة. عيد الأضحى لحظة خالدة من عمر لا ينسى. عيد أضحى مبارك.

قبل ما تشغل سيارتك وتحرك وانت راكبها، تأكد من الحالة العامة للسيارة انه هي تشتغل بطريقة جيدة، وتأكد من عمل الماسحات والتنبيه والإضاءات، وتأكد انه كل المرايا سليمة وهي مضبوطة في مجال الرؤية، والتزم بارتداء حزام الأمان طول فترة الرحلة، وطبعا خليك منتبه على الطريق، واسمعنا على AUIBFM 101.5.

يوسف العاني واحد من أعمدة المسرح والفن بالعراق. انولد بعام 1927 ببغداد وتوفى بعام 2016. واحد من أبرز رواد المسرح العراقي، قدم أعمال خالدة جسدت نبض الشارع وهموم الناس. تلقى تعليما بمعهد الفنون الجميلة ببغداد وكان فنان شامل بالمسرح، السينما، التلفزيون وحتى بالكتابة المسرحية والإخراج. وأسهم بتأسيس هوية فنية عراقية جمعت بين الترفيه والرسالة الاجتماعية. فالفن الحقيقي ما يمثل الواقع وبس، لا، الفن هو اللي يغير هذا الواقع.

0: مام اند سهاد. Where are you celebrating?
1: نحتفل بعيد الأضحى وهذه هي أجواءه.
0: Eid al-Adha? What's that?
2: Eid al-Adha is a special time for Muslims around the world. It celebrates the obedience that Ibrahim practiced towards God.
1: أكيد هو يوم مميز للعائلة وللأحبة يتجمعون ويحتفلون به.
0: Wow, it sounds festive. And what's that amazing smell?
1: هذه الكليتشة تحب تجربها؟
0: This is delicious. What exactly is kletcha?
2: Kletcha is a traditional Iraqi sweet made from walnuts, shredded coconut, and the most important ingredient, tamar.
0: Tamar. That means dates in English, right?
2: Yes, dates.
0: And Suhad, what are you carrying over there to the neighbor's house?
1: الضحية. وبعيد الأضحى بعض العوائل تضحي بالأنعام وتقدمها للفقراء وللمحتاجين بالذات.
2: Suhad, why don't you tell Arnaldo what Eid al-Adha really means?
1: عيد الأضحى هو مناسبة مميزة تجمع المسلمين ويسموه بسبب الضحية ووقت ذبح الضحية أيضا واللي هو الضحى بعد صلاة العيد.
2: Hey Arnaldo, why don't you stay and celebrate with us?
1: أكيد Arnaldo شاركنا ورح يكون العيد مميز بوجودك.
0: Wow, thanks guys, my first Eid al-Adha celebration.
2: AUIBFM wishes you a very happy Eid.

الساعة مو بس وقت، هي بداية قصة اليوم. ساعة تغير مفهومك عن الصباح، تجمع أفكارك، تفتح أفاقك، وتخليك تبدي يومك بطاقة وأمل. المعرفة، الترفيه، الأخبار والنقاشات اللي تهمك، ومن الحرم الجامعي الأحداث النشاطات، ونسمع صوتهم بهاشتاك طلاب، نكتشف أصل الأشياء ونحكيها بالعربي. كل يوم أحد وثلاثاء وخميس من 8 إلى 9 صباحا من AYBFM 101.5 بالعربي. بداية مختلفة الكل صباح.

0: it.
1: Okay, well, I hope you like my mixtape.
2: هو العيد حيث الضحكة أجمل من القصيدة، وحيث اجتماعنا على مائدة واحدة يشبه لوحة من الجنة. عيد الأضحى لحظة خالدة من عمر لا ينسى. عيد أضحى مبارك.

0: مام اند سهاد, where are you celebrating?
1: نحتفل بعيد الأضحى وهذه هي أجواء.
0: Eid al-Adha? What's that?
2: Eid al-Adha is a special time for Muslims around the world. It celebrates the obedience that Ibrahim practiced towards God.
1: أكيد هو يوم مميز للعائلة وللأحباء يتجمعون ويحتفلون به.
0: Wow, it sounds festive. And what's that amazing smell?
1: هذه الكليتشة, تحب تجربها؟
0: This is delicious. What exactly is kletcha?
2: Kletcha is a traditional Iraqi sweet made from walnuts, shredded coconut, and the most important ingredient, tamar.
0: Tamar. That means dates in English, right?
2: Yes, dates.
0: And Suhad, what are you carrying over there to the neighbor's house?
1: الضحية. وبعيد الأضحى بعض العوائل تضحي بالأنعام وتقدمها للفقراء وللمحتاجين بالذات.
2: Suhad, why don't you tell Arnaldo what Eid al-Adha really means?
1: عيد الأضحى هو مناسبة مميزة تجمع المسلمين ويسموه بسبب الضحية ووقت ذبح الضحية أيضا واللي هو الضحى بعد صلاة العيد.
2: Hey Arnaldo, why don't you stay and celebrate with us?
1: أكيد Arnaldo شاركنا ورح يكون العيد مميز بوجودك.
0: Wow, thanks guys, my first Eid al-Adha celebration.
2: AUIB FM wishes you a very happy Eid.

هل العيد ليجمعنا في أطيب لقاء مع الأحباء والأهل والأصدقاء. دامت أيامكم أعيادا ومسرات. أيو آي بي أف أم.

عيد الأضحى مشاعر محبة تملي القلوب، ولمة أهل تروي الروح، ضحكة طفل عطايا تهدى، وقلوب تفيض بالمحبة. عيد وخلي الخير يسبق أخطاك. وياكم دائما AYBFM 101.5 صوت العيد والفرح. عيدكم مبارك.

واحدة من أكثر العادات الصحية اللي لازم نتعلمها هو شلون ندرب نفسنا على قلة الكلام والصمت لفترات طويلة، بالمقابل نسمع أكثر، لأن هذا يساعدنا على التعلم أكثر من خلال الاستماع، وراح يكسبنا احترام الآخرين ويجنبنا الندم على الكلمات الزايدة ويخلينا أكثر حضور وجاذبية ووعي بنفس الوقت. وهنا ننصح إذا ماكو شي زين تسمعه فخليك ويانا على 101.5 AUIB.

0: والعيد، حيث الضحكة أجمل من القصيدة، وحيث اجتماعنا على مائدة واحدة يشبه لوحة من الجنة. عيد الأضحى لحظة خالدة من عمر لا ينسى. عيد أضحى مبارك.
1: Oh boy.

العيد ليجمعنا في أطيب لقاء مع الأحباء والأهل والأصدقاء. دامت أيامكم أعياداً ومسرات. أيو آي بي أف أم.

0: العيد صلاة فجرية ونفوس طيبة، أضحية تقربنا من الرحمة وعادات تجمعنا على الفرح والبركة.
1: كل عام وأنتم بألف خير
0: وعيدكم طاعة وسعادة. عيد أضحى مبارك من AYBFM 101.5.

0: سلمان من سوهاد. Where are you celebrating?
1: نحتفل بعيد الأضحى وهذه هي أجواء.
0: Eid al-Adha? What's that?
2: Eid al-Adha is a special time for Muslims around the world. It celebrates the obedience that Ibrahim practiced towards God.
1: أكيد هو يوم مميز للعائلة وللأحبة يتجمعون ويحتفلون به.
0: Wow, it sounds festive. And what's that amazing smell?
1: هذه الكليتشة، تحب تجربها؟
0: This is delicious. What exactly is kletcha?
2: Kletcha is a traditional Iraqi sweet made from walnuts, shredded coconut, and the most important ingredient, tamar.
0: Tamar. That means dates in English, right?
2: Yes, dates.
0: And Suhad, what are you carrying over there to the neighbor's house?
1: الضحية. وبعيد الأضحى بعض العوائل تضحي بالأنعام وتقدمها للفقراء وللمحتاجين بالذات.
2: Suhad, why don't you tell Arnaldo what Eid al-Adha really means?
1: عيد الأضحى هو مناسبة مميزة تجمع المسلمين ويسموه بسبب الضحية ووقت ذبح الضحية أيضا واللي هو الضحى بعد صلاة العيد.
2: Hey Arnaldo, why don't you stay and celebrate with us?
1: أكيد Arnaldo شاركنا ورح يكون العيد مميز بوجودك.
0: Wow, thanks guys, my first Eid al-Adha celebration.
2: AUIBFM wishes you a very happy Eid.

بغداد العاصمة العراقية، مدينة تجمع التاريخ والحداثة، قلب الحضارة النابض. تأسست من القرن الثامن كعاصمة للخلافة العباسية، وكان بها بيت الحكمة، منارة للعلم والمعرفة، وملتقى لأفكار العالم. شوارع بغداد اليوم بعد تحكي قصص ألف عام، وبين أسوارها تنبض روح الفخر والشموخ، وكل زاوية ببغدادنا تروي حكاية حضارة ما عرف العالم إلها مثيل. هنا يلتقي الماضي بالعصر الحديث، وحكايات العلماء والفلاسفة والفنانين ما زالت تلهم كل من يمشي بطرقات العاصمة. بغداد مو مجرد مدينة، هي نبض العراق والفخر الذي لا يموت، ومنها احنا وانتو سوا على IUIB FM 101.5.

0: العيد صلاة فجرية ونفوس طيبة، أضحية تقربنا من الرحمة وعادات تجمعنا على الفرح والبركة.
1: كل عام وأنتم بألف خير
0: وعيدكم طاعة وسعادة. عيد أضحى مبارك من AYBFM 101.5.

0: أصدق التهاني بمناسبة عيد الأضحى المبارك، عادها الله عليكم أعواما عديدة.
1: AUIB FM. On this holy occasion, may you be filled with happiness and may every step of your journey through life be blessed by Allah. Eid Mubarak.

والعيد، حيث الضحكة أجمل من القصيدة، وحيث اجتماعنا على مائدة واحدة يشبه لوحة من الجنة. عيد الأضحى لحظة خالدة من عمر لا ينسى. عيد أضحى مبارك.

الساعة مو بس وقت، هي بداية قصة اليوم. ساعة تغير مفهومك عن الصباح، تجمع أفكارك، تفتح أفاقك وتخليك تبدي يومك بطاقة وأمل. المعرفة، الترفيه، الأخبار والنقاشات اللي تهمك، ومن الحرم الجامعي الأحداث النشاطات، ونسمع صوتهم بهاشتاك طلاب، نكتشف أصل الأشياء ونحكيها بالعربي. كل يوم أحد وثلاثاء وخميس من 8 إلى 9 صباحا من AYBFM 101.5 بالعربي. بداية مختلفة الكل صباح.

0: مام and سهاد, what are you celebrating?
1: نحتفل بعيد الأضحى وهذه هي أجواء.
0: Eid al-Adha? What's that?
2: Eid al-Adha is a special time for Muslims around the world. It celebrates the obedience that Ibrahim practiced towards God.
1: أكيد هو يوم مميز للعائلة وللأحبة يتجمعون ويحتفلون به.
0: Wow, it sounds festive. And what's that amazing smell?
1: هذه الكليتشة, تحب تجربها؟
0: This is delicious. What exactly is kletcha?
2: Kletcha is a traditional Iraqi sweet made from walnuts, shredded coconut, and the most important ingredient, tamar.
0: Tamar. That means dates in English, right?
2: Yes, dates.
0: And Suhad, what are you carrying over there to the neighbor's house?
1: الضحية. وبعيد الأضحى بعض العوائل تضحي بالأنعام وتقدمها للفقراء وللمحتاجين بالذات.
2: Suhad, why don't you tell Arnaldo what Eid al-Adha really means?
1: عيد الأضحى هو مناسبة مميزة تجمع المسلمين ويسموه بسبب الضحية ووقت ذبح الضحية أيضا واللي هو الضحى بعد صلاة العيد.
2: Hey Arnaldo, why don't you stay and celebrate with us?
1: أكيد Arnaldo شاركنا ورح يكون العيد مميز بوجودك.
0: Wow, thanks guys, my first Eid al-Adha celebration.
2: AUIBFM wishes you a very happy Eid.

جعل الله فرحتكم عادة وقلوبكم للسعد معتادة. عيدكم مبارك. IUIB FM 101.5.

0: العيد صلاة فجرية ونفوس طيبة، أضحية تقربنا من الرحمة وعادات تجمعنا على الفرح والبركة.
1: كل عام وأنتم بألف خير
0: وعيدكم طاعة وسعادة. عيد أضحى مبارك من AYBFM 101.5.

والعيد، حيث الضحكة أجمل من القصيدة، وحيث اجتماعنا على مائدة واحدة يشبه لوحة من الجنة. عيد الأضحى لحظة خالدة من عمر لا ينسى. عيد أضحى مبارك.

الساعة مو بس وقت، هي بداية قصة اليوم. ساعة تغير مفهومك عن الصباح، تجمع أفكارك، تفتح آفاقك، وتخليك تبدي يومك بطاقة وأمل. المعرفة، الترفيه، الأخبار والنقاشات اللي تهمك، ومن الحرم الجامعي الأحداث النشاطات، ونسمع صوتهم بهاشتاك طلاب، نكتشف أصل الأشياء ونحكيها بالعربي. كل يوم أحد وثلاثاء وخميس من 8 إلى 9 صباحا من AYBFM 101.5 بالعربي. بداية مختلفة الكل صباح.

جعل الله فرحتكم عادة وقلوبكم للسعد معتادة. عيدكم مبارك. IUIB FM 101.5.

0: أجمل التهاني وأصدق الأماني بعيد سعيد من AUIB FM.
1: العيد هل فرحته لم الشمل في جيده
0: AUIB FM.

0: مام اند سهاد. What are you celebrating?
1: نحتفل بعيد الأضحى وهذه هي أجواءه.
0: Eid al-Adha? What's that?
2: Eid al-Adha is a special time for Muslims around the world. It celebrates the obedience that Ibrahim practiced towards God.
1: أكيد هو يوم مميز للعائلة وللأحبة يتجمعون ويحتفلون به.
0: Wow, it sounds festive. And what's that amazing smell?
1: هذه الكليتشة، تحب تجربها؟
0: This is delicious. What exactly is kletcha?
2: Kletcha is a traditional Iraqi sweet made from walnuts, shredded coconut, and the most important ingredient, tamar.
0: Tamar. That means dates in English, right?
2: Yes, dates.
0: And Suhad, what are you carrying over there to the neighbor's house?
1: الضحية. وبعيد الأضحى بعض العوائل تضحي بالأنعام وتقدمها للفقراء وللمحتاجين بالذات.
2: Suhad, why don't you tell Arnaldo what Eid al-Adha really means?
1: عيد الأضحى هو مناسبة مميزة تجمع المسلمين ويسموه بسبب الضحية ووقت ذبح الضحية أيضا واللي هو الضحى بعد صلاة العيد.
2: Hey Arnaldo, why don't you stay and celebrate with us?
1: أكيد Arnaldo شاركنا ورح يكون العيد مميز بوجودك.
0: Wow, thanks guys, my first Eid al-Adha celebration.
2: AUIBFM wishes you a very happy Eid. This is